0: الخميس في لوز وكميني كميني سومبرد كا 12 to 12 هالوقت بي بريكفست جيك او جيل هونك على لوز وسهين نتكلموا دقشة ادوار دين.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Karina Pro Plan.
1: Bay.
3: كلش متنين لجي الجيمة تيسها كم بي بريكفست وكم جينا أوراين نستو ندهلو الناس الفيناليستي بش يمر يراو ATP Nitto Finals جوا تورين grazie al Purina Pro Plan. Ovviamen فالديم tickets, flights, accommodation included għal zewċ minni soft ma minni min next week jek inti fan gbir da t-tennis jow taħt iġraħat forsi jenna fuq impju taħt il-Jake jifan da t-tennis daj, isma Jake, isma l-Bay għaxi d-rebbu għajidu l-xaħat zewċ minni għal ATP Nitto Finals ġew għakurin
0: għad niprofa n-immaġidani nilla p-tennis jena tkun naqra ta'
3: Strike!
0: Mista organizzaw, morru xilova flimkien jinti u rajina, sepp suċess namlu kol. Mifa, ċansek jiterbaħ bil-kbir maħna dittali kolla bay.com.mt/win minemmek.

Justin Bieber with the Scott Daisies for Bay. And the winner is Win with Bay. وبين رح فينا تخبر الايفون 18 جديد في امان توهنا بنكون عندنا نعطيك الشانس اللي تربحوا فوق الستاسيون اللي عندك تعمل تدخل فوق الانستغرام تاعنا @897bayofficial فعلنا فولو أفرد منك وكل فولو للبرجر كينج فوق برجر كينج مولتا تعمل لايك فوق الانستغرام تاعنا تدقل شهات من صحابك وتشتريها فوق الانستغرام ستوري تياك دعسك سامل جهفنا كومبيتيسيوني اللي سرتونا تبقى قدية صال بيرداي تياي 18 سبتمبر امك انربخو انهبرو انربيه والربيه الفريعية good luck نقول له جراتسي على البرجر كينج نيويورك